0: Brave old word, ladies and gentlemen.
1: يوميت طم موج بحر القاف وحليت راسل قلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد مت